ايوه بوت مسكونة دي بيفون قوي بيدوت انا سنندو بتش ده بده مين من بنت هو هو كوندا كده شغله نسوني بنيادي وانا جبت اكسا